للعن ابو الخياط القصور للعن ابو الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الخلاب وعبده. تحية لعيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلاب الصبحي وضيوفه على راسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راسي ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لعيو كل الحضور أحلى 500 على راسي أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة نشم وشم حلف لمصل برضم دا يطلع دم

رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخطف ريلجلج عفتو شقورا لما شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقورا لما شاف الزفت لفتو يا ول

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صمات بعقول خوتي وصورته في أرضي بهد أورانيوم الغاز والبترول.

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال شي ديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي